كالاسد اللي ناكخت البلد فهمته كيف يلا نيك الغلطان سحب اقسم صدام حسين عكم اعدام ما يسرح فيش ما بسمحلوش عم التربيل بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمته كيف.

وشنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه ليش هو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنوا تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحمه.